0: خلي أي شيء من برامجنا يفوتك، وحتى إذا ما لحقت تسمع كل شيء نحن رح نختار لك إشياء مهمة ونرجع ننشرها عبر البودكاست. تابعنا على بودكاست برامجنا، عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشنز كل ما ننشر مقتطفات جديدة من برامجنا. صباح الخير يا إمارات، ريفرش وعالطريق.
1: سافر الآن إلى لندن وروما مع العربية للطيران، استمتع برحلات مباشرة من الشارقة إلى اثنتين من أجمل الوجهات الأوروبية، واكتشف أجواء استثنائية وتجارب لا تنسى بأسعار تبدأ من 849 درهم فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae.
3: الحلم أصبح حقيقة مع بان هوم، فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم لتسديد إيجار منزلك أو تمويلك العقاري لمدة عام كامل أصبحت بين يديك. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني. اقضوا عطلات نهاية الأسبوع بمشاهدة مجموعة متنوعة من كلاسيكيات الأفلام العربية والعالمية ضمن نادي سينما الأحد. يستمر البرنامج حتى 30 أغسطس في رواق الفوتوغراف بالشارقة. للمزيد زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org.

0: ده روح النهارده كمان. حاسس اني بلشت اتعود على الكسل قاعده بالبيت صراحه.
1: صباح الخير يا جماعه. ما اعرفش القصه دي، كان الفنان محمود عبد العزيز بيحكي انه ابنه لما ودوه المدرسه اول يوم كان، لا ما كانش كريم، كان التاني كبير.
0: لا كريم اعتقد كريم
1: كبير
0: ما بعرف، هو واحد
1: المهم
0: من ولاده.
1: واحد من ولاده يعني. صحيوا اول يوم ودوه المدرسه، راح اتبسط تمام رجع. بعدين بيسألوا خدت ايه في المدرسه النهارده، قال له خدت مكرونه.
0: قال له خدت ايه النهارده بقى، لوت بقى المدرسه عامله ايه، قال له كويس. قال له خدت ايه بقى، قال له خدت مكرونه. عادي استرد له شويه.
1: بعدين بيصحوه بقى تاني يوم عشان يروح المدرسه، فمامته بتصحيه قال لها الله ما انا رحت كل يوم
0: ومفكر مره يعني خلاص انا رحنا امبارح خلاص عرفنا شو المدرسه. ما انا روح.
1: صباح الخير يا جماعه، وصباح الخير يا وهبي الدين واحده. صباحه يا قوم،
0: صباحه يا قوم. شو الاخبار؟ صار لكم فتره ما سمعتوها بهالوقت، هلا بكير يعني.
1: انا حاسه البرنامج محتاج اتنين دايما.
0: كويس دايما، حتى الاسبوع الجاي تحديدا كتير بحاجه لاتنين احنا بالبرنامج. كيف اي شيء مخططات صرفي نظر عنه.
1: البرنامج دايما محتاج اتنين.
0: صح 100%.
1: ماشي يلا. صباح الخير، حضروا لنا غير الموضوع خلاص، حضروا لنا الشاي بلبن بتاعكم تمام وافطاركم. انت عارف اكتشفت حاجه يا وهبي؟
0: اكتشفتي حاجه؟ لسه بتكتشف في السن ده؟
1: ما طول عمرنا هنكتشف.
0: يلا اتفضل.
1: ان الانسان لما بيفطر الصبح بيفوق اسرع حتى لو ما شربتش نسكافيه او القهوه او الشاي بلبن.
0: والله انا لما بفطر بكسل بنام.
1: لا انت بتفطر ايه؟ سمنه؟
0: ايه بتفطر ايه؟ شو مكان بتفطر فول وطعميه، ده بتنح اكتر من السمنه.
1: لا ما افطر بقى افطر صح،
0: حاجه خفيفه كده.
1: افطر حاجه خفيفه وانزل شوف فوقانك وروقانك على الناس، وخلي حد يواجهك ويقف قدامك
0: زي بيض
1: مثلا او ساندوتش جبنه مثلا، حاجه بس كده ايه بتقول لمخك اشتغل خلاص احنا فوقنا ويلا في البيت يوم.
0: طب نبدأ الحلقة؟
1: أنا شايفة كده.
0: يلا يا جماعة
1: حلاوة.
0: خلينا لك
1: يلا يا جماعة اجهزوا خمس ساعات. خمس ساعات من النشاط والفوقان والحيوية والبهجة وأخبار كتيرة جدا لذيذة معنا النهاردة، ويمكن كمان تلاقوا معنا مفاجآت أو مسابقات بتطلع في نص الحلقة محدش عارف.
0: من عراش خليكم معنا على السماء، حضروا مشروبكم الصباحي، فطوركم الخفيف اللي قلتلكم عنه روان، وخليكم معنا. يلا انطلقنا.
2: تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: وين أحلى فرش بتلاقوه بأحلى أسعار؟ يذكركم دايما أنه البيت مش بس جدران، البيت الملاذ الآمن لقلنا، منكون فيه شخصيتنا، منكون فيه نحنا، منكون فيه حالنا، منكون فيه على طبيعتنا والمكان اللي منحس فيه فعلا بالانتماء. منشان هيك 2XL هوم أطلقوا تشكيلة ولا أروع من هيك، خامات دافي، ألوان هادي، حرفية عالية، بيخلوا هيك الأناقة الرفاهي جزء من يومكم، من تفاصيل حياتكم، تفاصيل بيتكم. والأحلى من هيدا كله أنه كل هيدا مع خصومات حاليا من 25% to 75%. فزوروا فروعهم أو تسوقوا أونلاين على 2xlhome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

0: انه بيقلدني او بينطش وبيعمل وبيعمل او كذا، لا ما قابلني صراحه.
1: المهم في ناس بتقابلوه، ما اعرفش انتوا قابلتوه ولا لا الشخص ده، بس بحس انه لا كتير مننا ممكن يكون قابل الشخص ده في حياته، من دايره صحابه، من قرايبه، من اخواته، من الناس اللي حواليه.
0: بتضايق ولا بتنبسط؟
1: بتضايق ولا بتحس بفخر كده؟
0: في ناس عن جد بتضايق بتعبر عن هذا الشيء، وفي ناس بتقول لك لا انا بنبسط، بحس انه انا اللي يقلدني يعني انا شيء حلو فبيقلدوني عادي. فانتوا بتضايقوا ولا بتنبسطوا بهذه الحاله اذا حسيتوا حدا بيقلدكم او مأثر فيكم كتير؟ خبرونا على 7-0-8.

0: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا. كونوا على الموعد مع افتتاح معرض الشارقة وجهة نظر 13 في 8 أغسطس 2026 في رواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة. يقدم المعرض أعمالاً جديدة لستة فنانين يستكشفون الإمكانات المتجددة للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي. شاهدوا كيف تتحول الصورة من مجرد توثيق للحظة إلى مساحة للتأمل وطرح الأسئلة واكتشاف طرق جديدة لفهم العالم من حولنا. للمزيد من المعلومات زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org. اسمعوني أنت وأنت وأنا، في جواتنا أشياء ما منقولها بصوت عالي حتى مع نفسنا، حتى مع نفسنا. رح قلك شي ما قلته بكل صدق وعم منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك أولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعيا لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.
1: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
2: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30% لـ70% على كل شيء بتتمناه.
3: لا تقولين اني قلت لك تعرفين بوسعيد؟
4: ها شو السالفة؟
3: بوسعيد من قسم المشتريات، غرقان في ديون البطاقات الائتمانية.
4: ما له شغل بالناس.
3: بس لا، لازم نخبر عن بطاقة فرصة من دار التمويل.
4: هيه هذه نصيحة مو بلقافة.
5: إذا تدفع فوائد عالية على ديون بطاقاتك الائتمانية، بطاقة فرصة من دار التمويل تساعدك توفر حتى 70% من الفائدة على بطاقة الائتمان وتخفض دفعاتك الشهرية حتى 30%، وتوحد ديون بطاقاتك الائتمانية في بطاقة واحدة. للمزيد زر financehouse.ae أو اتصل على 605-11-114 حصريا للمواطنين الإماراتيين. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا نوال
1: نوال
0: يا رقم اخره 619 قفلت
1: بس منين جبت نوال؟
0: لا نوال دي مستمعة.
1: طيب يطلع جوا معنا.
0: الو صباح الخير.
2: صباح النور.
0: صباح الفل. اخبارك ايه؟
2: يا مرحبا. اهلين بخير الحمد لله.
0: مين معاك؟
2: معك زهرة حبيبتي.
0: يا زهرة اهلا بيكي. يا زهرة
2: يا اهلا قلبي.
0: قولي لي يا زهرة لو لقيتي بنوتة بتقلدك او بتحاول تستنسخ حاجة فيكي بتكوني مبسوطة ولا بتتضايقي؟
2: شوف اولا شيء انا شكرا كثير على المواضيع اللي بتطرحوها في الصباح وانتو اصدقائي مما اطلع من البيت لين اصل الدوام.
1: نيالنا يا زهرة نيالنا.
0: يا زهرة جميل شكرا.
1: هذا شيء بيسعدنا.
2: المناكفة اللي بتحصل بيناتكم.
1: اهم شيء المناكفة.
2: روحي بضحك معاكم.
1: نحن عايشين عليها نتغذى عليها.
0: يعني مش قادرة أقول.
2: ويعني بصراحة أنا حاسة يوم أنا حابة إني أكون موجودة معكم في الاستوديو فشان أكون شو؟ حمامة السلام.
0: يلا طبعا تنوري الدنيا. شوفي لو جبنا الحمام الزاجل بحمام السلام بالطيور اللي كلها جارحة بالعادية تصلح بيننا مش
2: بيجي من عندكم.
1: نحن إذا مكملين هيك بدنا قوات فصل نزاع قريبا يعني.
2: بالنسبة لسؤالكم أنا بحس إنه هالشيء شيء إيجابي فلولا الشخص إنه هو معجب بتصرفاتي أو الأشياء اللي أنا بسويها هو لا إرادي حاسس إنه ممكن هالشخص يكون قدوة بالنسبة له.
1: جميل الكلام. فأنت بتنبسطي ما عندك مشكلة.
2: فهي بالنسبة لي ففي مواقف يعني عديد من المواقف اللي صارت أنا كان مثلا عندي بنت من بنات أهلي جات عندي قاعدة فترة فلا إراديا حاسة الناس البيت اللي موجودين بدوا يقولوا لي إنه نحس إن هي يوم تمشي كأنك أنت تمشي. فهي ما كانت حاسة بنفسها فحتى في التصرفات تقول لي أنا يعني أنت كنت بالنسبة لي أنا من زمان إني أنا حابة إني أنا أكون نفسك في أشياء كثيرة حتى في أشياء مختفية عنا بس هي ما تعرف عنا اكتشفتها بس كانت بالنسبة لي إن أنا الشيء اللي أنا مفروض أكون نفسه يعني أنا ممكن في عمر أمها بس هي حاسة إن هالشيء ممكن إن هي حابة تكون مثل زهرة.
0: ربنا يخليها لك ويخليكي ليها يا زهرة وتكوني دايما كده قدوة حسنة للي حواليك.
2: يا ربي وإنت قدوة للمجتمع والناس اللي تسمعك.
1: العفو يا زهرة. العفو. شكرا جزيلا لك نورتينا.
2: شكرا.
1: أهلا فيك. أهلا فيك. يلا مزيد مشاركات جاية في السكة.
0: عايز أسأل سؤال. فضل. أنت عمرك قلدت حد؟
1: يمكن وما خدتش بالي. ممكن
0: وما خدتش بالك. لا انا ممكن. لو قلت حد باخد بالي بس بقول له
1: نتأثر بناس ممكن
0: بس لا بس بقول له يعني لو انت عجبتني حاجه فيك او حاجه انت بتعملها وانا عايزه اعملها بقول لك الحاجه دي حلوه جدا فببدا اعملها او انا مثلا عملت كذا عشان فلان علمني اعمل كذا
1: مش واخد
0: او خدتها من فلان انت
1: مش واخد بالي.
0: انت نايم.
1: لا انا مشغول بنفسي يعني مش فاضي.
0: وليه تنشغل بنفسك احنا مجتمع حواليك يا وهبي تفاعل معانا تعايش معانا.
1: ما عنديش اوقات فراغ.
0: ما عندك شغف ولا طاقه في ايه مجبر علينا.
1: مرئي لي بصراحه ده انا نكذب.
3: البز الذهبي مش كل إنجاز بيستحق الذهب ومش كل خبر بيستحق احتفال ذهبي وعنا بس خبر واحد اللي بيستحق.
0: خبرنا النهاردة يستحق وحقيقي عن جدارة وعن قصر الوطن اللي قدر يحقق إنجاز عالمي بارز بيدل على مكانته كواحد من أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم إدراجه ضمن قائمتين أو القائمة هي أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لسنة 2026.
1: جميل.
0: وأفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026 وده طبعا وفقا لتصنيف واحدة من أهم المنصات وهي طبعا trip.com
1: وبناء على مؤشرات trip.past وهذا جاء هذا التصنيف استنادا لتقييمات الزوار ومؤشرات الأداء ليأكد التقدير الكبير الذي يحظى به القصر لما يقدم من تجارب يعني تعليمية وثقافية وترفيهية بتلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم وتتيح لهم فرصة فريدة لخوض رحلة غامرة في تاريخ الدولة وتقاليدها الأصيلة. مبروك
3: الباز الذهبي.
0: الحلو بقى في عمرو دياب انه على مدار تاريخه بيقلد شخص واحد بس.
1: عمرو دياب
0: قلدش حد تاني. حتى لو استنسخ بيستنسخ نفسه
1: من نفسه
0: بمزجته بطريقته بكلامه. لولا البنات من احلى اغنيات الالبوم.